0: بوف تمك
1: ام ايز بان بور كي
2: ايز بان بور زيدان زيدان
1: ام ايز سون دي فو كوا
2: اوكي
1: سي بارتي alors
2: pose la balle allez engagement